لمش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصله وجاي تقوله للناس هاد مروان بن رشيد بو في القرعة دي خد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلك بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كنتش بحب

شكون الملام خاطر قلت دوزهم تسمع الكلام قلت لك شو تاخد تاخد بالخاطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي على شكون الملام خاطر يا مشاني خيالك فنان

هل تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصر، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف ده اشرح لك هدي.

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارة عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا أخوي مش ندمان، أصحى أحرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده